0: يعني بوصل صحتين
1: صحتين
0: with an N.
1: صحتين.
0: We also say صحة with cheer.
1: Do it. Okay.
0: So cheers.
1: صحتين.
0: صحتين.